0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Молодя, молодя. العميد من عند ربي شاهد. الله يرحم لي مات. نيكولا. ألجي.